جراري إني أقول ولا يميل لمن يزول.

ومن يمل عنه في الأوقات مغتفلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا ومياتي أسلمت لله رب العالمين بما

我们

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما محمد

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

أقول ولا يمين لمن

بما

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله

0: فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.
1: وما

إني أقول ولا يمين.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله.

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

我们

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.